0: أجي نتفهمو أجي نتصالحو
1: أولي أولي أولي ولا تحسري من وانا
0: كونك جونتي وخطيك من الدونجي.
2: Hallo liebe Freunde der Blockflöte, ich bin's, eure Ralf Flötus und ihr loset Radio Stadtfilter.